0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخوتي الكرام، رحمني ورحمكم الله جميعا. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ijtima' kita di pagi hari ini, berkumpulnya kita fi baitin min buyutillah, Allah kumpulkan kita di atas niat yang salihah, di atas keikhlasan, di atas ketulusan dan kejujuran niat lillah tabaraka wa ta'ala, semata-mata ingin meraih keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, ingin meraih hidayahnya yang sangat agung, ingin untuk terus istiqamah di atas jalan yang lurus. Semoga ini semuanya Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan, anugerahkan pada diri saya dan antum semuanya, bahwa memang apa yang kita lakukan, berbagai aktivitas yang kita jalani, terlebih dalam perkara din, dalam amal saleh, dalam ibadah, tidak lain dan tidak bukan tujuannya semata-mata mengharap ridha Allah, tujuannya semata-mata mencari keselamatan di dunia ini dari berbagai kesesatan dan penyimpangan, dan di akhirat nanti dari azabullah al-alim, azab Allah yang sangat dahsyat, azab Allah yang sangat menyakitkan dan sangat pedih. Maka ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh perkara yang sangat penting dan tidak bosan dan tidak boleh bosan untuk senantiasa diwasiatkan dan diingatkan kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin terkhusus ahli sunnati wal jamaah, adalah as-sabat. As-sabat. As-sabat ya ikhwan. Kekokohan. Kekokohan, keistiqomahan di atas al-haq, di atas agama.